0: علي.
1: هيدا انت عبكرة الصبح؟
0: اعطيني نار.
1: اعطيني نار، ايه الله يلعن هالنارة. هيك استحليتك شي يوم تطلب طلب تنفعني بقرشين.
0: ولك هلا بدنا نأركل، شو منأركل بلا نارة؟
1: تكرم عليك.
0: عجلي شوي.
1: طولي لك
0: ما انت بتعطرضي كثير، يلا عجلي.
1: وهيدي نارة.
0: ها
1: يسلموا الدياب. بك يا عمر. شفت هالحاكم المعتر؟
0: حاكم ومعطر.
1: ولك ايه ما اجي صبي؟
0: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهنة.
1: كيف يعني؟
0: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي، منه رايق وراسه فاضي، يعرف كيف بيظبطه.
1: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت
0: جن؟
1: طبعا طبعا
0: جنية.
2: يا سلمى
1: هاي اجى الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
1: بعد عم خبروا العمر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
1: اهلا بالعسكر.
3: اهلا وبعد، يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة، ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
0: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
0: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
0: بناموا ولك مهني ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تيجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
0: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
0: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ وات
4: ومرقت الايام
5: مرقت الايام مرقت
4: وكبر ابن الحاكم
5: كبر ابن الحاكم
4: وكبرت معه القصه
5: كبرت معه القصه
4: وضل كل يوم العسكر ينبه الاهالي
0: اوعى حدا يبقى عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدولة.
4: وصاروا الناس خايفين
5: صاروا الناس خايفين
4: وبقيوا بخوف عايشين
5: بخوف عايشين
4: ويوم من عشية
5: يوم من عشية
4: الدكان الببهية
5: الدكان الببهية
4: فات ابنه للحاكم
5: فات ابنه للحاكم
4: شاف عنده آلة سودة.
6: شو شو مسكها؟
4: مسكها
6: نام
4: نام ونامت معه الحكومة كلها
6: يعني نامت الدولة.
1: وين الغلي يا رجال؟
2: هيا غلي
1: غلي في الدكان.
2: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد اللي هلتني شو فاتح.
1: عم بقول لك اعطيني الغلي.
2: فيك تروح تسلي
1: بحطك عني انا
2: في البيت.

وينك انت تعالى هون وبس. وقفي احدك وقفي بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. ليكي محسوبك مرفوض دشر بالزعل بضرب بوز. شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك بدك ما بدك طب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعه اختفي. وقبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدي. بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت

ابني وما خليت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: كلها الخالق.
1: يعني ما فرقة معاك، عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
0: لكن ناموا أو قاموا هو بيناموا تسلي.
1: بس بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدولة.
0: ومناين هالحلوة؟
1: ندري من أي دنيا. حلوة لبس أحمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
0: دخلت؟ وين ما اجيت؟
1: يا دلي أنا بيضلوا نايمين، يمكن 100 سنة يمكن أكثر.
0: أوك إن شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحالة.
1: أهلا بالعسكر.
2: أهلا.
1: يا عمي جماعتك ناموا.
2: عمرهم ما قاموا.
1: انت عم تقول هيك؟
0: قمنا بدك تقبض المعاش.
1: مين بده رأيك؟
0: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا، 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
0: قرب خدك نبر.
3: ممنون عندي دورية.
0: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
0: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح، أين تصرف؟
0: لك محلك تفهم، اللي تصرح بالماضي شو ما بتفهم السياسة؟
2: دخلك شو السياسة؟
0: مصري، أنا العراق الجسر كامي عبالي قديش، جد إيراني بالخلفة هريب حجيش الزهرة.
2: يا دكاجي، وين الرخصة؟ بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيش والدخان المهرب؟
0: لا.
2: إيه بدنا نعمل ضبط.
0: عمود. ما الدولة نايمة، بكرة بتصرف مع مرور الزمن يا شاطر.
2: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
0: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنضلهم وسخين، شو بقى غير السجل شافت ورقة ولك وسخة. اروح اروح.

0: شو عم تعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي؟ اعوذ بالله، بيخلق من الشبه 44.
0: شو عم تعمل لكان؟
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ ايه بتاخد حقك؟
1: يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟ لك يا عمي منهم نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوه بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدوله.
1: ولو وعيوا مين بدك طالب؟ ما هن البوابه وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقول لي انت شو ومين؟
1: انا حرامي، حرامي وبعجبك.
0: حرامي؟ ها
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قال بجو جيب لي هالدفتر وحررني على المحضر.

0: شو نامي يا قضية نامي؟
1: جر قدامي.
2: لك ما تزكزكني، لك ما تزكزكني.
0: سمع، نشتغل شركي.
1: شو؟
0: شركي شركي.
1: حبيبة اسم شركة؟
2: شركي بالنص
1: على المضمون؟
2: معلوم.
1: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
1: ونصحى زعبرت؟
2: لا، إذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
1: قدح وذم.
2: والذم مهم. أما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
1: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
1: اوعى حدا يعرف فينا.
0: بس مين بدي يعرف نفسك؟

0: حلوي وبس.
1: حيدي حلوي كثير.
2: يا حلوة جاي بوس يا ابن الحاكم النايم.
3: جاي بوس ولا يوعى
0: مني وعلى ينفع عتبة وشي بطلق الماء. ليك يا حلوة أبدك تعمل بروها
2: يدخلك
4: يا جميع عرقونا شوية إذا بتزيدوا. هاي الحلوة اللي جاي بوس ابن الحاكم حتى توعى الدمري. هاي جاي مهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وأنا حكومي؟
4: لا لا بس زيارة دبلوماسية.
2: يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعى معه السكان اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجوا مع الفاطر اللي عب على جنبه.
5: وهاك التموا طفوا نحنا شل وما بيكفوا. وهاك التموا طفوا نحنا شل وما بيكفوا. وهاك التموا طفوا نحنا شل وما بيكفوا. يشدني ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
0: نامت.

0: السلطان.
1: انتوا مين؟
0: نحن الجماعة.
1: اي جماعة؟
2: نحن حي الله جماعة وقت نزوم النقط.
1: بتوقفوا مع مين؟
2: نقط مع الويف.
1: وانت ما في حدا واقف؟
2: في الحق واقف النقط معه.
1: وشو مطالبكن؟
2: بدنا نقوي، بدنا نطرقع، والرشاش بدنا نطرقع، والدولة قبل ما نامت منعت الاقواس وطلق الرصاص.
1: يعني في حرب؟
3: لا، عنا عرس مستعجل.
2: والعرس ما حلو، ولا اذا وصله
0: بدنا نقوس بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
2: وبالعمل هالشب مات وبعده شب. اخ شب، شو بندفنه بلا اقواس؟
0: بدنا نقوس بالقضاء. شو القضاء ملك الدولة؟
4: شفت يا حلوة، شفت حاملين رصاص بدل الفقاع ورشاشات بدل السهومة.
5: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
4: نحن مندفع لك عن عائلتك.
5: فضل يا ستنا، هذه صفحة الجرائد.
4: وين شفت لشو؟
5: صفحة مليانة.
4: شوفي ستنا، وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون، قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا، كل واحد عم يقتل عم من الافضل.
1: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات؟
4: بس في حبس بالنص.
1: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
4: يا عمي الجرايد بزيدوها، بضخموا الاشياء.
1: يا عمي اذا اربعة ماتوا بحفلة اقوات، شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعة انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفة معدن صغيرة فاتت بقلبهم.
6: انا اذا حدا بيقتل ابني باخد طاري بايده وبخلي الدم يصير الركض.
2: لف رصاصي لعلي.
1: روقوا شوي،
0: روقوا شوي.
1: كل الأدي حالي تعباني
2: واكتر.
1: وشو نفعل اذا وعيوا الحكام؟
4: ولو يا حلوة، بلد بلا حكم
1: مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبة حكم.
2: اخ يا كسنجر، وانا تعبنا
1: كسنجر. عاونك ما كسنجر منتهب وابرز.
2: وليس لو ما كنت ابرز جوازتك. الله يلعن جوزك،
4: الحق معك يا حلوة. ما في هيبة حكم؟
7: في هيبة حكم، في هيبة حكم، في هيبة حكم.
1: مين الشاب؟
7: محسوبك حرامي.
1: حرامي وفلتين؟
7: فلتين وناطق اترقى.
1: تترقى؟
7: لكن معقول يعملوني نايب؟ معقول وزير؟ معقول رئيس؟
8: بس وعنت وياك واحد يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها، انا رئيس نقابة الفران.
7: حضرتك رئيس نقابة الفرانة؟
8: اي نعم.
7: وكم صرصور خبزتن
8: يا يا عمي؟ مش معقول، نص كيس طحين الخالة.
7: مدري مين غششه،
8: اشتريناهم من الحكومة.
1: وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفرن.
7: والحكومة بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
4: لا، عم بتسبوا الحكومة؟
7: لا، ليش حكومة بتاكل خبز؟
4: استخرت غير شيء.
7: لا، اذا نحن بناكل غير شيء.
9: هنا راديو كوكبة.

بوسنا بيتنا وعقل انطار كيف لو بيتنا شو كان صار بوسنا بيتنا وعقل انطار كيف لو بيتنا شو كان صار كلمة بوسنا

بوسي عملتها أجل.

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. واول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: اكيد اكيد بده ينام.
0: ايه بس نام على الكرسي
1: وعالصنج رقبته.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهه جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت اخذه كسره. يا حلوه
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوه في قضية مهمة كتير.
2: خير إن شاء الله.
0: بصفتي حمار وحرامي وموهوب، حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: إيه شو الحرامية له الحقوق؟
0: ليش الحرام مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قال لك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية اخذين اكبر وظائف بالدولة.
1: نعم معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام اعضاء الحبس اعضاء النقابة بالحبس وبدنا فايلتونا.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا كله الا هيك. انا اللي بقرر، انا الدولة.
0: شو طيب مستعدوا تعملون حسابات؟
2: ليش يا اخي؟ شو انا الدولة؟
0: فايلتون لك
2: من فايلت ابوه ده الاستلام.
3: طعوا تعملون حسابك طعوا برا. لا روح يا عمي روح.
1: ولك هاي الثلثين القضية.
3: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
2: انتو جماعة وطنية؟
0: ايه يا عمي نحن نسرق سواح؟
3: لا.
0: نسرق مغتربين؟
3: لا.
0: نسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنية.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس رايحونا
4: وخلونا. أنا زعلان
5: زعلان. ليه
4: مرتي زعلان؟
5: مرتك ليه
6: ما تطلعها؟
5: بدك تطلعها؟
6: نعم
5: نحن بنتجوزها.
6: خلي الحلو من الأول تواعي الدولة حتطلعها تطلعها.
0: لا يا حلوة خليهم نايمين بنورتك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم؟ هودي حرامية من صنف الواطن.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابه.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
6: وانا اذا حدا بياخذ مرتي بتجوز ان شاء الله حدا يغنى. ان شاء الله حدا يغنى.
1: قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يا اللي بده نوعي الدولة يرفع ايده،
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: يا حلو دخيله والله دخيله والله. هالصحف لحقني من على بكره قال بده خبر. لا احرق انت الشاشه بايدك دخيلك قلت لك شو واحد خلي هالزلمه يتنفع بخبر.
1: انا مني مجرم انا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف
0: يا اخي اقتل شرف يا هدى
2: ولو بدك تقتل القتيل ولو صحفي انا بحكي معه
0: يا عمي. اولا القتيل ما بينقتل ثانيا اذا بدنا نقتل القتيل بيكون القتيل قتيل لو قبل بقتل ما بيكون بدي اقتل القتيل.
1: راحت راحت راحت.
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم؟

0: صحفي يجي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة
1: يا حبيبي، يكتبوا انه البلد صارت عايش بامان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب مش الناجي وينوش الناجي؟
4: اهلا اهلا اهلا اهلا، هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم، زميلنا بالحب. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عندنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
2: يا
1: دولي.
2: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
6: ونو ونو
2: رجع على القصر.
1: وقية الدولة.
6: لا لا لا اتركوه، بده يكون مروبص. الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم صلاح الرالة الأول الحاكم المروبص.
6: لا لا لا لا، ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم ترقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدوله، كنت روح على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له اسمع عندي تصليحات الوزاره ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع دشرني. عجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا ما نوعد الدولي لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعد الدولي بكره برقوك بشريطه.
2: لا شو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة. ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن ما الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديو، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. أنا
0: شو القصة يا سلمى؟
3: القصة يا حبيبتي إنه القهوة رح تسكر، محل الفليبين رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه ومظاهرات ما عاد فيه ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي في شرحة في شي جاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغل إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: القادمين.
1: هذه من بطن أمك.
0: خي واختي ارجعوا، ويكون يا اخوتي انا خيكم ارجعوا، انا خيكم ارجعوا، انا خيكم ارجعوا.
1: هلا كل هول حلبتيهم يا امي وانا مش دريان.
0: هلو
1: هلو، مين الاخوان؟
0: نحن من الدولة الصديقة.
1: فكركم من بطن امي. تفضل خدلك كيف.
0: Pardon, sir, he's inviting us for a drink.
1: Yes, drink.
0: El Uncle Beshkorkom lankum betin waran.
1: Min?
0: Uncle Sam.
1: Ule wazwar? Fakartak el Uncle Ben?
2: Ya, Afandi?
1: Nah, sit down.
2: Min el Zilm?
1: Masr el Dawla el Ajnabiyya, Fariq el Tani.
2: Kif yani?
1: Yani, hada el Mustajib, w hada el Zalimta.
2: W inshallah, tammet el Safqa.
1: تمام، دبرناها فوق.
2: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا.
0: سير شيز بوتينج اس
2: او برا.
3: حرية
4: حرية
3: والثورة الطلابية
2: والأسرة هي
3: والأنصار هي.
2: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب اللي طالب. بعدين بلدنا بلد حرية. الحرية حلوة، حلوة كتير، وبشعة بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار، وبشعة إذا شو سحبوه؟
3: مين سحب مين؟
2: قدامكم بتصير المؤامرة وإنتوا ملهيين. إنتوا طلاب إنتوا؟ نعم
3: نعم
2: نعم. بسم الله على قلبه، بيطلع الأول بصفه. سلمى
5: نعم،
2: رجعوا تكسر على شو؟
5: عادل.
2: وإنت نمر البتقرجل يلا. وإنت الدكانجي يلا. يفضل انتو اللي إلكن مطاليب، بينتكن حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته. هبلك. وانتو شو مطاليبكن؟

0: ايش هو؟
1: طفي دراك من الانتساب بيني قبت المحامين.
0: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكرة بيصيروا حاموا، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا عالكلمة، هيدا

0: هون روحوا اسألوا أهلكم، بيقولوا عنكم صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكم مطالب وإلكم حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس. اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكم بيعملوا مظاهرات ضدكم وبيمشوا بالشوارع بيسبوكم.
3: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت. شو دخلت؟
1: سكتي يا بنت، بدك تغندروا.
3: يسمع الله.
1: ايه بتغندروا؟
0: تغندروا شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره.

0: Clara! نمر! انت نمر؟
1: ايه؟
0: وانت لشغل العملي؟
1: ايه؟
0: وانت عم تعمل مظاهرات؟
1: ايه؟
0: فاذا انت مش نمر، انت بتين.
1: ايه؟ مش
0: عارف تين ومئذي كمان. يلا
2: يا سيدي الحقوني، يا سيدي الحقوني، يا بحسنة يا سيدي، ترى قولي الغلي من الشرار.
0: انت
1: ترقتها.

0: آخ يا حلو يا أخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراكم.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلوة صحيها، رضى الله عايم الدولة. صحيح انت طلعت مجاورة بس على القليلة كنا نصاب، هلا نطعمة.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: قطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلوة صحيها، رضى الله عايم الدولة. صحيح كنا نشرب وحل بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري وليدي ما عنده مديري.
1: ولي سكرتوا المديري.
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات بس بالقليلة كان يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة
6: والبيت اللي تدنى.
1: يعني من صح الدولة؟
7: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسيب دخلك؟
8: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
9: أنت ارتاح.
10: تسكيني يا حلو دبرنا الدولة الطويلة.
9: أنت ارتاح.
8: راح من عم الفلوس. فلوس. فلوس.
9: فلوس.
8: فلوس.
11: يا ولدي، يا ولدي، يا ولدي، دخلك مرضي عنك.
8: يا ولدي، يا ولدي، يا ولدي.
12: انا نمر الديوانجي اتع اولادك كنجي، حدلي بشيمي عجمي وعلب الدخان فرنجي.
13: روقوا روقوا ليل الكل معزومي، عالسهرة فيها حلوة، لا عد بدنا قهاوي، لا عد بدنا دكاكين.
14: ربطة ربطة ربطة
15: هيتك ربطة بالسطور، على راس المطيور وعلى هيكي عيشي، انا مش مجبور.
14: ربطة
15: ربطة
14: ربطة
15: معلوم ومعلوم، حتى اللذة العوم. ترقصة كتف
14: واحد
15: شبيت عليها من فوق وخدي
14: خدي
15: طق طق طق، شلخت كفين وامس برافو.

0: Tu hartas tú.
1: Canta, canta, canta.
2: La. ترجتني وركعت عركابة ودموع أخذوا دسجابة ترجتني وركعت

0: بالطيب.
1: عم تقول لنا الشباب انت ضربتنا؟
2: لا لا
1: خوصني؟
2: لا
1: بوس ايدي
2: لا كده جوزي هوليك لا
1: من
2: وين؟ ايه بس بس وعي الحاكم وعي ابنه وعي الدولة كلها
3: يعني وعي الحكومة.
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
2: يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
2: يا حلو يا عايش معي ناس تجي قتلوكي قولوا معي عايش تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: كمان مالا يا تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: بس بس
1: على حساب انت حرامي
4: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
5: بالطبع سيد بغلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره يمد ايده على التليفون
4: بس بس وانت يا حلوة انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
4: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: ايه انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
4: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركنا اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
4: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يا حلو هم كبير في انه مطليب والدولة المعترة مش طايب الدولة ايده قصيرة لك بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية
4: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية
2: لك بس
6: يا بابي بابي بابي
4: شو يا بابي شو
6: خلين العب بهيدا
4: لا يا بابي بعد
5: نو لك بعد ما شفتو
4: ليش لنتوب شو التليفون بضر
5: بالعكس كله منفعة
4: بس بس بس
1: رح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
4: ليش يا حلوة انت من وين
1: من لبنان
4: انت منين
1: من لبنان
4: من لبنان
1: من لبنان
4: هتشتو الشنطة تمعك شنطة اه
1: في وحدي
4: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
4: يمكن بجياب لتياب او بطيار شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبيانا
4: نفت اشيا بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
4: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
4: وشو تعلمتي يا حلوة
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما قالوا قيمة وان الحكام بدون مساعدة الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد المدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حالياً على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبات.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطة الأيام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا أولاد صغار أطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاية ملحف عباية وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة، فنك زكي بلحن دافي وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة، الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي، ومهما زعلت على المعاصي عاصي ومن السما منصور على المحنة الطويلة، وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك من جبل زيتونك انت صليلي.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

دخلوا البيت، البيت المعمر عالصخر الوجاه، البيت المعمر عالصخر الوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خرام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: You are now listening to Radio كوكبة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد. كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

الوجهك يا خلو وجهك يا خلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟
1: قولي له قولي له.
0: ايه عم بي

رخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للو انا بقسى ولا

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش على حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنها إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: باعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إن كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاي المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالكورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغنيها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قمامها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عم حطت الايام لو يمرق قطار، للخلف ماشي عكس هالطيار، ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار. اطفال عم نركض بهالحارة، لا نحس ببرد ولا نعرف تعب، نلعب القلة وسبع الحجارة، ونحسد اللي عنده كان عربية قصب، وسيوف نعمل من غصون السنديان، وشلوح من ملول نعملها خيول، ونلتقي على العين بساحة الميدان، فرسان بين الدور عم بتجول، ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين، حامل عصاي ملحف عباي، وجياب جوز وطين مليانين. يا تقبروني يقلنا بتحنان، ونصير نركض لنبوس دي، ويصير ماشي مثل شي سلطان، ونحن الحرس عم نبرم حوالي، ويدق باب البيت بالبعكور، وينده يا أهل الدار وين رحتوا، وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته، ونقهر برد كانون حول النار، الحطب واجد خير الله كتير، وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير، وحول الطبق ما اجمل اللمة، وكلمات امي بعدها بالبال، سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال. مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسي بالزيت، ورغيف صاج مقمر محمر، زيتون لبني وكشك شغل البيت، مشتاق لوجي أنا وصغير، مشتاق لأصوات رفقاتي، مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي، مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي، لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام، ولا اندم على عمر بسرعة مرق، مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح، نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هي.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور قبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
7: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرهم بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
8: أبانا الذي في السماوات،
9: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الرابع لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرة هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمة فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوي بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهها عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي هزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com. أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ودق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: مسؤول عن البناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاوية زاوية للبناية، مسلك قصط لها قصط الأسطل، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف دراج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيتهم الأصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركة بالسبعينات، حملنا أبي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركة بالتسعينات، حملنا أبي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركة بالألفين وإحداش، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا أخي بلد مضياف وإنساني لأبعد حدود، وبيروت مفتوحة للجميع، مفتوحة لدرجة ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة، مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع على باريس وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هون قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية لدرجة انها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لانقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه ويراتي، بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ما أنا متعصب، ها كنت نادر لأن بس
0: ليش؟ أولادك عياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه، واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 تشرين سميته شربين. نادر خيالك معي شيء؟
0: بالطابق الأول غربان ساكن حسين.

0: يا بيصير بهالبنايه والا بيفلت اولاده على الطلابك وبيسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمه علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمه علي
0: يا أخي؟ بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أني ربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى يقولوا له الحج. ما بعرف ليش مع انه ما بحياته راح يحج.
1: انا بقول شريه شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: يقول مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا كمان دعيته للحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتظم عمار البنايه وعمر حجر حجر عكتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
3: ضبوا لينك يا حسين.
1: ضب لسانك يا عمر ولا فلتن عولينك على ترم الغدا. ها
0: اخي عمر اذا عايز شي حكيني.
1: تعال منيح معك انت.
0: والله ما في زعل واخي الاصلي ها.
1: طيب ضبط لك خيمه ها.
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم على الياس وبس يصفوا حساباتهم معه وبترجع بتوقع فجأة الخلافات التاريخية.
3: احترم حالك احسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
1: شي مثل شو؟
3: شي ما بيعجبك بالمرة
1: اكثر من هيك.
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. اخ بيفهم على كلمة وبس يعصب بيفلتنا بالارمني.
4: زوير بو مش اتشيسو جار البور صدقو غوش سكور كباب عيلمس كباب عيلمس.
0: ما بود عارف شو عم يحكي على اشي عم يسب لي لانه بيدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي يترجم له؟ أو أكياس بيترجم له؟
4: هي يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحس المحظوظية عمر وحسين بيترجموا له مع بعض كورس.
3: هي يلعن الساعة اللي جيبوكم فيها لهون.
0: بالطابق الثالث غربي في أبو معروف. أمير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.
5: انا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي رقبته بفكه.
0: والشغله الثانيه ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنه البنايه.
5: امانه الصندوق قلنا ابا عن جد بقص ايد اللي بتقرب ثوبه من ايام الاماره ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغدا.
0: محسوبك ساكن على السطح وعندي اوضه على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة وتخشيمة مالت جنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل بس ما انا عم بيتشارعوا كل يوم. كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم. وين جمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيلتوا عند اهل مرته بكسروان مهربوا من البناية خوفا لتوقع. بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
6: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشي. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هلا بدون؟
6: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد شو بقول لهم؟
4: يطولوا بالهم شوي. لا شوف شو في يعمل.
6: صار لك شهر بتقول يطولوا بالكم.
4: شو بعمل مشعف حالي بيتشعف؟
6: لا انا ما قلتش 100 شعف شعف ثاني بيمشي الحال بس انا ابن اشقف العزاوه.
4: مش عم بمزح انا.
6: هاني عم بقول اذا فينا نتدين اشي لكن الله فرجي بعدين شايفها على كهرباء.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايد يا مخلوقه.
6: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا والله العظيم بعد شي نهار
6: لحظة سلامي قلبك ما تقولش هيك. انت رجيل البيت انت السند.
4: ايه وانا وين مسنون مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيتي طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون.
5: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك ذوق يا جار.
5: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
1: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
5: روح انتحر عند غيري اثا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
3: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
5: لك بامر هالقرعه
3: حبيبي يا طلال.
5: عيوني يا عمر.
7: نو نو نو مش معقول عم بيصير. اسف بطل
5: حياتي روقي شوي.
7: ما بدي روق. ما بيكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخوتي ما مر بالكوريدور.
5: شو بعمل يعني؟
7: بيعه وخلص لما الشقه بقى ساشفي.
5: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
7: والتفسيخ أنا شو بعمل بالحالي؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جسويرو جتيبة الحي الزفت.
2: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي تاريخي وتلاقي.
1: وطولنا على التلفزيون الله.
2: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
7: تفضل، ليك بلا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
7: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
7: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، عشو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
2: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
7: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
7: ما لي عين أزوم حدا على بيتي، كلهم أحسن مني.
2: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
7: بشرفك نقولها، ما تشينا باتوكوا، مثلك هيك رح أميل عشا بي مونبلييه، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
2: لحشان تترديها هلا.
7: وينك عم ردها يعني؟
2: ما شايف الظروف، ابني قصته من اللي سايب عن ما سكرته يا مخلوقة.
7: نعمل العشاء بنشوف كيف ندبرها بعدين. شو بابا من فرسكو؟ دبروي توا. سيت انفيتا سومور اللي كنت اتوندي فيه، جو مافو موا.
2: وطولنا على التلفزيون او غير الفرنس ده الله.
7: انت سكوت، ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
2: انت مش شايف ابنك كيف بضل طوشنا بالطنطون؟
7: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب بنام لنا جوال حكي هذا أريري ما أريري عبو سبع رجل. بيانو عراسنا وعيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون، اللي له حد الدوف يريح حدا يخبره ينقول.
2: معلي عناطة وحدة.
7: شو بعاد عن السيفيليزاسيون، عندكم ألرجي على الكولتور.
2: يدق قدنا بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي، والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
1: جناح؟ أي جناح منهم يا زلمة؟ منا شقة مثلها مثلك.
2: لا مش القاعدية، عندي فيو بياخد العقل، جناحي بيطلع على الأرض، شوف طل وشوف، وعندي بالكون إذا بتطلع علي بتشوف الخروج والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
1: إيه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
2: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اذنه، والله بياكلها.
1: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا. العم قولوا مثلك برج بابل.
3: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
1: بابلوني عشرة غيري يا.
2: شو عم يقول؟
1: عم بيقول اذا بتضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
2: حسين! ما تلعبش بعليقة.
1: ما فيش، اخذوا الاولاد عم يلعبوا فيه.
2: مينو؟
1: عليقي. شو يعني عليق دخلك؟
2: بدك تسأل هارون؟
1: احترمي حالك الياس.
2: هيك الله وكيلكم، دبي وصري.
1: شو يعني دبي وصري انت كمان؟
2: بدك تسأل هارون؟
1: عصري واضح يعني عصير.
2: عصير شو؟
1: بستر ما بابا.
2: ودبي؟
1: كمان واضح. دبي يعني مرتك.
2: شو قلت؟ ولي انا مرت دبي ولي؟ لا عملوا صوب فيك.
8: في ضل الشارع كل النهار، ما في شي بسكتهم بوحدهم الا شغله وحده، نشيد وطني.
2: ولي انا مرت دبي ولي؟ ولي انا عم تلهم؟
1: ايه كبابي زيك كبابي.
2: شو عم يقول؟
1: عم بيقول دبي ومكتره.
2: ولي كانك رجال تنزل لهم.
1: ان كنك رجال تطلع لهم.
9: طلع يا رجال، شو ناطره بعدين تعشوز علينا؟ ما معه حق
2: بخصوص
9: مرتك.
2: احترم حالك يا سبتري.
9: انت احترم حالك
2: يوم شريعه مثل هي لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام. بدي اعرف لو مني انت شو بتسوى بهالبنايه.
1: ولك روح، كان لك ايام اني حامل بنايه على كتفي.
2: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبنايه.
1: لو مني هالبنايه ما تعمرت،
2: لو ما انا رئيس اللجنه
10: بالولايه
2: ما كانت بعد واقفه على رجليها.
10: ايوه
2: ولا كانت مميزه بالبنايات محيطه فيها اخلاقيه.
1: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه.
2: فشل برقبته، كل عمر الاماره هي المحافظة على الهويه. لو منا كنت صرت بخبركين ولحطتكم الدوله العثمانيه.
8: ولك قبل الاماره بكتير نحن هون، نحن المشرقيين الاصليين.
7: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين، نحن مغربيين.
10: مغربيين؟
7: ايه نحن جينا مع الفرنسويه.
2: نحن فينيقيه.
1: نحن عرب.
8: نحن مشرقيين.
1: نحن بدنا ننام. توشتونا بابا، عنا شغل بكرة.
8: نحن هون قبل الكل.
1: نحكي عربي، شو منكون؟
2: كنا نحكي سرياني
8: وقبل أشوري.
2: مظبوط، كنا نحكي أشوري بالقاف.
1: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عم أقول لك.
2: نحن بلد عربي. نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
8: نحن بلد زواجهين.
1: عربي زواج فارسي.
8: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. شايفه ذو.
10: ذو شو؟
8: ذو بس.
10: لا
8: هذا ابو رائد.
10: اهلا ابو رائد.
2: ابو رائد زلمه علماني، علماني اصلي، مؤمن شق طائفيا او زعلان من الوقف او عامل ردة فعل على اهله. لا علماني بالفكر وبالدم.
0: ولأنه إيه بيقولوا عنه خرفان.
10: فوت نام أبو راي فوت.
0: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
11: أوعوه بقى أوعوه، عيشوا بتجرد كبشر، لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
1: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
11: وهو يا بشر قبل فوات الأوان.
0: ايه ايه أبو راي ايه طول عمرك حبيبي مخنوعة، بس انت فوت نام.
11: الدين للرب والوطن للجميع.
1: حلو، شي جديد عم بيقولوا، خليك بصحتك أبو راي.
11: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
1: أبو رايد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
11: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
1: حنجور سحر صغير.
11: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصاير الناس.
1: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
11: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
1: سفلك حطان على السريع وين الكريزة منيح هنعمل له.
11: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين، واقفين عشرة بوجه التطور.
1: ترجع سكرة عشان الهيوموروتي وهودي زلطة مش أكروكي.
11: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح نضلوا أبين نفرق هون وهون.
1: فوت نام أبو رايد فوت نام حبيبي.
0: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
5: بعدوا لعندي إثا
11: التاريخ ما رح يرحمكم.
0: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
10: تبعنا.
1: لا تاعنا.
5: لا تاعولنا.
11: تبعولنا.
0: مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ، كل واحد بيخبر تاريخ حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله، ما بيخلوه، ما نعينوا عن الكلام، لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منهم.
11: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
1: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
11: التاريخ ما بيتزور يا ابني، قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
1: لك زلوط العلبة كلها فرض مرة أو يعني الكريزة منيح هنعمل لك.
0: قلت يا جماعة والله أبو رائد معه حق، ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان، ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
1: لحظة، كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة.
5: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
11: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: أبو رائد مرق له الحنجور لطلال خلي يسفله حبتان.
11: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
11: بس ولي ما هو حق حسين، بلدنا كل وقت بنتفق مش قادرين نتفق على شيء.
1: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعلمه بالمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
5: واضح فهمناها معناها واضح، بس صريح وما بتلاقيه.
12: أنا هون.
1: مين؟
12: أنا التاريخ.
1: أحلى. عيش بسمع صوتك يا زلمي، ولوينك انت وقفت على التلت ابتدائي وما عشفناك؟
12: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمست وجي.
1: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين يعني ما كتير تضيع وقتك.
0: تركوا يحكي للزلمة ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
1: هس؟
0: ايه هستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
0: تفضل قول.
12: باليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجا عم تحكي يا زلمي.
12: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
12: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلقنا ما أني نسلمته لآدم، ضل يقول لي اسكت يا بني آدم.
0: وأنا بعتولي الآدم
1: روح تنسمع يا وادي.
12: وعاش آدم في الجنة وحده.
1: كيف جنة بلا حواء؟ في شي غلط، مو تجرى الحياة بلا حواء.
12: ومن ضلع آدم خلق حواء.
13: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مش عرفكم حد بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفص صدري لوحده.
12: وخلق حواء.
1: حواء وحده بس، كيف ما بيطلع لنا اربعه
0: وحده وبزياده
1: وبركه ما شفتلوش ولاد.
12: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه ولطله بين الشياح وعين الرمانه يعني عم اقول لك.
0: اسكت يا حبيب.
1: لاني قايين اذا هيك.
12: وقد اتت الافا عند حواء لاقناعها بقطف التفاح المحرمه.
1: انه هالقد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح انها مش عارفين صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي ولا ليتمه بالتفاح عم بيروح نتر لان.
12: فاكلت حواء تفاحه.
1: اي وادم شو اكل وقتها دخلك؟
0: خوخ.
1: هيك هس اختصر الله يخليك، نحن بهمنا هون وصلنا لهون.
12: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
0: لحظة لحظة لحظة، لا لا لا بنسيها. شو بلاد الشام؟ لبنان 10453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
0: بلاد الشام ونص.
6: نو
7: كان اسمها فينيقيا.
3: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيره العربيه.
2: مش فارقه معي، انا بهمني مركز الاماره. لك يا تاريخ اذا بتقرب عليا ولا لضبك بالجنوب.
12: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
7: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسانفينيسيان،
12: وكانوا يمتازون بالتجاره.
1: ايه وبعدهم؟
14: لا نحن سبقناهم بقى.
12: وبصنع البواخر.
1: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
7: بواخر تورستيك
1: للهجره الى فرنسا،
15: الى المانيا،
1: الى كندا.
15: ما كانش في كندا بوقتها.
1: بلا، بس كان كولومبوس رابد عنتها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
12: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
7: واو لبغدو.
1: بس ارجواني ميل اصفر معك.
15: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
1: بس على الشمس بيصفر معك.
15: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
1: لكن هناك الاخضر زي اكتشفوه عندنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عم اقول لك
12: واكتشف الفينيقيون الحرف.
1: ايوه الحرف الفارسي معك.
14: العربي طبعا.
7: لا لا تا.
2: الحرف الكرشوني.
14: الحرف الارمني بابا.
2: اكتشفوا حرف واحد القاف. اول في حرف القاف، بعدين كانت الابجديه.
12: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
1: قدموس هذه مدرسه عندنا بيصور. ما قدموس من عندنا من جنوب. انا عم اقول لك
15: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
1: مظبوط عشط جبال.
12: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
14: شفت؟
1: بس عشط صوب ليسا معاك.
15: عشط جبال على البحر.
7: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
12: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
1: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حارة إحراك. أنا أعمل لك.
12: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
15: أدونيس لعلّه. أدونيس كسروان حبيبي ما خصكم فيه.
1: أدونيس كسروان؟
15: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري. عم فرانك نيسة مار شاربل.
1: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكم ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني، حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل. السلام على اسمه.
15: تعرف ليه؟
1: لا
15: لأنه مار مارون أصله روم. شفت؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي الزبدة الزبدة، نحن الأصل.
14: إيه بس فرينوا إيدكم شوية حجم طبينا.
15: نحن يا رئيس ربنا لقينا تلاقي. شفت ليه؟ انتو يلا شالكم دكمة.
1: ليه حاج؟ رد علينا شوف، رد علينا شوف.
15: فرجيك يا نولا.
1: شو صرت روم مبين؟
15: لا خمس بعيونا
7: حبيبي. الروم يعني رومان. نحن أصلا غربي من أوروبا. ما بعرف شو جيبنا لهون.
14: الأتراك بابا الأتراك. أنا عم أقول لك
15: شو هيدا؟
1: هذا التاريخ فقع نومي.
14: زهدوا انتوا عم تتشارعوا.
15: وعي لك جفي وعي.
1: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
12: نعم شو في؟
1: هس عدم كلوب عتاني مال عم تشنخر الآن.
12: عفوا
1: بس لو بصوبنا شو واحد عزيز اللي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي ما عجبتك؟
14: بدي عزبك هس إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم. هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلا شوي. الله.
12: وانتشرت المسيحية في البلاد.
14: أيوة
2: شو خصك انت عم قول انتشرت المسيحية؟
15: ولك كيف شو خصني؟ نحن اختاريت مسيحية بالبلد.
2: بس نحن قبلكم بكتير وكان البلد روم صرف. مش هناك كم مرتاح.
15: ايه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
7: لجمهور الحضارة من عنا لكاثوليك.
2: بس اتجوزت صرت أرثوذكس.
7: عتذكرة انا دوريجين كاثوليك مسيحية اوروبا.
1: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحيين بالعالم.
15: إيه بس لو من المورنة انسى الحضارة.
2: لو من الروم انسى الجذور.
7: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني.
1: لو من أرمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون. إيه كمالة عدد نحن هون.
14: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم. خلينا نتفرج.
1: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك. بس يدخل الإسلام على البلاد.
15: لو ما نحن هون انسى لبنان.
2: لو ما نحن هون انسى لبنان.
14: لو ما نحن هون انسى برش حمود.
1: وعنجر عنجر مش بالحساب يا جار.
14: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر شتوي برش حمود شوبينج زلقة
2: عنجر. لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر أصلا. هو اللي حررها من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طقطنة. مش هيك يا تاريخ؟
12: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
14: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
7: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا أوتيل فينيسيا.
14: هاي ورجعوا قتلوه.
1: ما كنت مستهون 400 سنة شلشوا هون الأتراك. حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
15: هلكونا 400 سنة.
14: ام نستاهل. ما كان فيه نحكم
15: حدثوا الطائفية وعملونا فوقية.
7: وعشو دخلك إنه متكبرين الأتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
16: سخرونا عايمون، كنا مسجونين.
15: محكومين.
1: محرومين. عايم الأتراك معلم. لا لا وين أقول؟ عايم جمالك شو بقى عبطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
12: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
1: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي. رزنتك فيها ماس كهربا بعدنا بالعثماني عايم مير بشير.
16: مير بشير من جماعتنا.
15: رجع صار من جماعتنا.
2: الله لا يوفقه على العملي. طيب من ايدنا العمارة.
7: ما حدا يجيب سيت البريس بشير.
15: بشير حل فينا.
1: ليش؟ عم نحكي عن بشير الثاني.
15: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
12: وبعد الحرب العالمية الأولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
7: فيف لا فرانس.
10: فيف لا فرانس.
1: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
7: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
16: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
15: عافيك وعطوا الموارنة الرئاسي.
7: وشو علي شري كانوا اكترية بوقتها.
1: ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
2: ابو رائد نزلوا الحنجور وخذ لفريق عين.
16: ايه بس احنا اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
15: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
12: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعه رشيا حيث سجنوا هناك مده 9 ايام. وكان على راسهم رئيس الجمهوريه بشار الخوري،
16: حبيب قلبي،
12: رئيس الحكومه رياض الصلح،
16: حبيب قلبي،
12: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
16: عروسي والله،
12: المير مجيد ارسلان،
15: يقبلني ربه ما في بالي،
12: كميل شمعون وبيير الجميل.
1: دخلك الاستيز ما كانش معون.
12: مما ادى الى حراك شعبي كثيف.
15: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطه. بس كان في بيناتنا حبيبه زهور وكاميرات اجهضوا الحراك.
1: ابو رائد بعدك واي حبيبي فوت نايم ما بيسوى مشان الحراك، بكره بتكربش على الصبح.
12: واثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن لياخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43. وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة
15: طبعاً،
12: رئاسة الحكومة للسنة
15: معلوم،
1: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي،
12: قيادة الجيش للموارنة
15: طبعاً،
12: وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس
15: معلوم،
12: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
15: الله أكبر.
16: ولك حسين، ولك واحد رصاصة طايشة عندي.
1: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
16: دربع وانت بعد رصاصة مثل هيك
1: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضي، ها عايب احشيها.
12: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
2: كد الخير كل والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
16: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
1: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوا، ونحن مش فاضيين.
12: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
10: وهناك البكاء،
12: واستلموا زمام الأمور
10: وصغير الأسنان.
12: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
15: ما تشديد كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
1: و82
16: و7 أيار ولك أي استقلال بابا. تركيا بعده لهلأ ما ترى في مجزرة.
12: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: ديسك.
1: اه بسيطة. يا مرحبتين ومرحبتين وينونا هتدبكي وين حب محمود دول معروف وين الياس. كافي شو خلاص خلصت تغني على الياس. وين محمود وين معروف وين الياس. شفتوا حتى من الدبكة محرومين. وين الياس وين الياس وين الياس.
0: يا خيي كم في الياس من غنية؟
1: طال كتير
0: والله. بعدلك كم حسين عنا لتضل تغني للصبح.
1: لا لا
0: أنا رايق أنا خدوا وقتكم.
1: وين الياس وين حسين.
0: واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهدر بيكي وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين.
0: أني هون أني هيك ملوين.
1: بترأسونا معكم؟
2: لا
1: تعالوا تقبلني. تعال هون القف قد ما بدك بس وقت الدردر لفوق. سامع؟
3: وعلى إثر نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع. وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: بتكش يا سلامة. ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي. دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
3: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسم.

0: وابن خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمته مونتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: انسى.
0: وعلي وشوف وعند دارة ويد ابن حلي.
5: يا بيت الله. كان بودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنعمل هالمصالحة التاريخية ونخلص بكر.
6: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العش في البري.
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان.
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضة يقدر يقرب ويطلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهارود بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبي على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دراسل. تدم وتدم وتدم
7: وتدم وتدم وتدم وتدم.
8: خلاص.
0: أنا زهقت هون. رزع الله عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
2: يا زلمي ولد عمري إذا بيقطع جردون بقنصو.
1: إيه بس عم بيسيبونا لنا. أنا صار فيي 7 بوخاش غير الأصل.
0: بعدين صار في كتير شعبة غيرنا من وراء الحرب. بطلنا كتير زيت السكسي.
2: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
3: إن شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعملكم ورصه بيخدونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخاش عشان شو في العصافير.
2: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم؟
2: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي لان بلشت من صوبكم.
3: لا من صوبكم.
2: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاك من بلش الحرب الشنيعة. بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثل مثلك.
2: معروف من بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
2: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
2: بلشت بيرفان بابا حد كنيسة.
5: خيار؟
0: هني بلشوا يتعدوا.
2: لا اسمعني فيها يا مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولكروا شوي خلوا بتاريخ يحكي.
1: تفضل خس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
2: نطع حسه.
1: هاتوا اخذ بريك.
2: حاس علينا مش هنتفق فال.
5: انا اقول ما عادش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل. بس اذا قال الحقيقه كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضلتوا ببعضكم احقاتكم الدفينه ونسيتوا الارض اللي حاضنتكم وحاضنوا اولادكم ومستقبلهم.
9: نؤمن باله واحد.
1: حرما يا حج.
2: جمع عيونك.
5: اذا التاريخ استسلم واعتزل انا بكمل الحكايه.
0: هاي هاي انت مين سمحلك اصلا تبلش بالحكايه؟
5: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير على الوضع البدايه لازم حدا يحكي وما يكون اخر طرف.
2: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. لازم حدا من سكان البنيه هو اللي يكفي الخبريه. زي ما قال لك انا رح كفي الحكايه.
5: بس والله انا حافظهم منيح.
2: مرق على البنيه حرب من اسوء الحروب بتاريخ المنطقه وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامده. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيط مع هيدا وكله بقيوا اهاليها فيها. ما حدا ترك بيته وبقيت البنايه واقفه على جريها. وفترة الاعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هجوها وعمروا محلها مول او سنتر او قهوه اراجيل. بقيت رمز العاصمه وبقينا فيها رمز الصمود والوحده الوطنيه.
1: والله خرجك زي اخبار على التلفزيون اللبناني. انت طالع شكلك هيك اسود وابيض. لا لا لا لا لا لا, لا تعبي. هلا بيحمر وشك بتصير بالالوان بيزعبوك من التلفزيون. والله ان وشك تليجي.
4: شو
1: تليجي؟
4: قصدك تليجينيك.
1: انت قلت يعني ما قلت شيء.
2: بس للاسف البنايه مهدده وقع عكتر ما اكلت قتل. بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسيه في خطر تهبط بين ليلة ضحاها لان اساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلا تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: انه وين بدنا نروح؟
8: مزبوط وين بدنا نروح؟
2: بس ممكن تقع علينا
3: البنايه. بدها
10: الترميم
3: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
10: بدنا مساعدة بابا.
1: ما حدا يقرب على صندوق المهجرين. ها
3: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
10: الدولة مسؤولة عن الشيء.
1: حلو انك تصحي انك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتبت واستنشدت واعطي صمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
10: مش هيك بنعيد الاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكله اللي احنا فيها.
3: اجتماع للجنه البنايه.
10: ما هيدا وكله اختلفنا الان كل واحد برايه.
0: البنايه بتترمم وبترجع خلنج.
11: وين بتترمم؟ البنايه ما بيتزبط فيها شيء وبين التكه والتاني بتوقع ما بيبقى مير عمير. نسبها
3: وين بلا
10: ما حج بنايه لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
12: مزبوط وين بدنا نروح؟
11: لازم الدوله تعطينا تعويض نشتري شقه غير هون
10: او ناخذ تعويض من قطرك بابا.
0: وين بدي الاقي فيو احسن من هون؟ انا بتركش لو بدي ارجع عمرها حجر وحجر بحط طيبه وزمزم والنبي المختار ما بعمرش الدين الا من حجر عكار.
1: ولك روح حتى عكار مع شويه حجار واذا لقيت حق الحجر بلوي.
10: يا اخوان القعده هون مسؤوليه كبيره، صار خطر السكن بالبنايه يا جماعه بالمقابل مش بسهوله فايتته ببيوتنا. انا بي عمر هالبنايه عتافه، هيدا بيتي يا ناس ما اقول اتركوا هيك.
1: طيب وين بدنا نروح؟
12: مزبوط وين بدنا نروح؟
0: خصوصا انه البديل مشهور.
10: مش موجود بابا، الدوله مش معترفه بحقوقنا.
11: خلاص منفل من هون وبنستاجر حاجه لمطرح ما كنا على فراشه. لسبا
3: بلوي
0: من عقليك ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا، بتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عرضيه.
3: معك حق يا الياس، انت لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
10: على القليله يأملونا مصريات الترميم.
11: ما بتترمم
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم منين بدنا نجيب؟
12: مزبط وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا هالمره منين بدنا نجيب؟
12: عفوا ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
10: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
3: بلا مؤاخذه بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس. يلا
10: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
1: ووحده ثانيه قدام مجلس الوزراء
0: لنطالب بشو؟
10: بالترميم بالتعويض بابا.
3: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخله.
0: ما بصير يا شباب لازم نتفق على شيء. ولو
10: خيه اول مظاهره بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
3: مظبوط عالقليل يباشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا نروح على المظاهرة. يلا شباب ابو رايد بتروح معنا؟
6: لك روحوا بلا رجعة، اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالالمانية.
10: ابو رايد بنايه رح تقع، ما في دبقة بالبيت
6: وتوقع بلا هالعيشة من اساسها. انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع، كيف بعدها واقفة اصلا ما بعرف، كان لازم تهبط من زمان.

0: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير، ما حدش عم بيصورك، ما حدش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقوا لنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه
0: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه.
2: يا تمني يا حسين، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
3: نحن جماعة
1: مظلومين،
3: نحن جماعة
4: منسيين،
3: نحن جماعة
4: مقهورين،
3: نحن جماعة
2: حبلانين،
3: نحن جماعة
4: هدادين،
3: نحن جماعة
0: محرومين ومحرومين ومحرومين محرومين محرومين محرومين محرومين. مشان القافية، ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس. مشان القافية يعطيكم العافية.
5: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطر الصفوف المبدا الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكايات الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو لا؟
6: المسيرة؟
0: شو؟
6: المنيرة.
0: قررت.
6: يا شباب جتني فكرة، مثل ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
7: كيف يعني؟
6: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
8: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي التلفزيون.
6: هيلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
8: على ام بي سي. منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
6: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
8: البسي شاطرين ومحضورين.
2: ليش مش ام تي في شريع على برنامج الايف؟ كتير كلاسي.
7: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ماش بشي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
6: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكتير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو عن حط عالميين يصير مثقفات تكون التي اش دي.
6: مين بيحضر الاندي انو كحسان؟
0: نعم شو لين؟
6: عم اقول انو الاندي انو مش محضورة دوليك ولا لا؟
0: تعرف يعني انبو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
6: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
6: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلاقيه.
8: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ ليس فهموا شو يعني أنبو أن.
6: الأن يعني انتبه حالك.
0: أيوة.
6: والبو يعني بنصحة تنتبه حالك.
0: وسجندو أنو.
6: نصيحة منه
0: انتبه حالك.
9: بابا حطوا وين ما بدكم، حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
8: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
7: السي ان ان فرد ضرب.
8: ليش لا؟ وقت قلبت زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم. منحكيهم بركة صنعوا قضيتنا الانسانية وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشنال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضورة اكتر من الانبو ان؟
8: معلوم سي ان ان محطة عالمية اسها.
0: طلقت على التحويطة شي؟
8: اكيد لا.
0: اي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
8: لا.
0: السي يعني سياسي امبريالية، الان يعني انتبه على حالك.
6: والان الثانية؟
0: اه
6: والان الثانية
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
9: انا رايي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا اوفر احسن نمشي معه وخلصنا بقى.
8: والله فكرة مش بطالة ابدا، بيطلع منك انت اوكي.
7: وفعلا هيك صار، في كتير تلفزيونات هم هالموضوع اجوا صوروا البناية واخذوا احاديث منها. لكن الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها، إجا الفرج ساعتها قررنا الواحد الشهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهد غندور.
8: يا شباب لازم نعمل انتخابات جديدة، ما فيش جاهد غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
7: وبعد استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة.
1: لأن جهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات بأربع شهر، ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل، وطلعت النتيجة على ما يلي:
3: الرئيس خينا الياس، نايب الرئيس خينا عمر، نايب نايب الرئيس خينا حسين.
10: الله أكبر.
3: أمين الصندوق خيكم ضلال، يعني أنا أمين السر خينا نقولة،
2: بيكون جوزي
3: مسؤول الصياني خينا هاروت،
1: دير مرافقة نوريان،
3: مواطنون ومواطنات أبو رائد.
2: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادة، ما طلعنا شي. ثبت،
11: عملوا أن جي أو.
2: شو
11: أن جي أو؟
2: شو يعني أن جي أو؟
11: يعني شيخ المحشة.
2: لحن جد شو يعني؟
11: الأم يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والأو
12: انتو برفقة راديو كوكبة.
11: اصحك ما تنتبهش على حالك.
3: مبروك، صورة رسمية للجنة جديد.
11: ما تنبصش كتير، انت طلعت بالصوت التفضيلي.
1: خلاص قول مبروك وخلصنا.
11: بس تفضيلي شوي معاوزك.
13: وبدأت ولاية جديدة للجنة جديدة، هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب. يلا.
1: وبدأت التحضيرات لاستقبال جاهد غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير الرأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهد غندور.
14: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
2: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محققه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تأجيل.
14: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
14: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
1: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
2: وانا كمان.
14: سيد طلال معروف دين الدين،
3: عميد صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
2: اها.
3: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما الف وقد ما دور، برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
2: يطول عمرك.
14: السيد حسين علي احمد حسون.
11: اكسوس مي اني نائب رئيس لجنه البنايه.
2: مرحبا، كيفك صفا؟
11: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة يعني سامعة باللوتو؟
2: إيه أكيد ولو.
11: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حسب ما شميح باللوتو، يعني فرحتي واصل لأرعته. أنا الحمد لله شعر كسيف خصوب لا يعلم مثل ما أنك شايف.
14: شكرا خي حسين.
11: وأنا بعتبر حالي اليوم لحظة تاريخية، اسأليني ليه.
2: الله يخليك.
11: لا اسأليني ليه.
2: ليه؟
11: ليه شو؟
2: شو كنت عم تقول؟
11: نسيت، اسأليني ليه.
2: ليه شو؟
11: لا نسيت.
2: ليه؟
11: من الوحش تاعك.
14: الله
11: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أنا دغري فونست، كنت بدي أدور الوطن أنا إشعة.
2: مهضوب.
14: شكرا خي حسين.
11: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
2: الله يخليك.
11: انت حرام ما تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالامبوان مثلا، ولا تكسري الارض تحت جريتك.
14: شكرا خي حسين.
11: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكرتي على الباب فوت من باب العريض.
2: شكرا بس انا
11: مش لانه شيء او شيء. انت حرام تكون تلفزيونات عم تتناتشوكي.
2: عم شو؟
11: تتناتشوكي.
14: حسين في صف وراء.
11: واني رقمي 77771707. اتصلي في وقت البديك، لا تستحي. الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترويقة، اتصلي كل دقيقة. بخي موسيقى دووري اني على السمع.
15: دووري اني على السمع.
14: يا حسين
11: تاخدي ايميلي؟
14: اوعى.
11: ايدي عندي هوسين اش او او او او اش اش او او او او اش اش او او او او اش اس اس اش او او او او اش اس اس
14: @ambuan.com.
11: انا مخطر على شوي كله. انا شو بتعوزي انا بامرك؟
2: شكرا سيد حسين خجلتني.
11: في ياخذ معك سلفيه صغيره بمستوفيه الاولاد؟
2: اسم الله شو عندك اولاد؟
14: لا اوعى تعدهم، عندهم 9 اولاد.
11: بدك اسميه هون
14: مش ضروري.
11: واني هلا حبلي مرتي بالخامس.
2: اسم الله شو معها، بنت او صبي؟
11: لا ما هيك بيسالوا، بيقولوا معها بنت او علي.
2: لذيذ، كان لازم تصوروه، عم يحكي كتير لذيذ.
11: لا ما كنتوا عم تصوروا؟
2: لا
11: بدك ترجع عيده؟
14: لا دخيلك. لا
2: هلا بعد شوي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بخ عاسي بخ عاسي ملك عاسي. Je n'aurais jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était ashrafiée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
2: واني هي عم ترجم له
1: لا بعرف فرنساوي
2: والله شو عم تقول
1: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه
2: بالكوريدور هلا اهلك قاعدين بالكوريدور مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور
1: كوريدور يعني المربع الذهبي
2: وعشو شايف حالك ولي اني اهلي قاعدين بالمربع الامني مربع
3: هاروت دردريان
4: درملو خاتشادريان
3: درملو مانمانيان
4: درملو خاتشادريان
3: درملو رررررريان
4: درملو خاتشادريان
1: تشرفنا
3: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بقفل بناية
4: كثير متشرفة بحضرتك أنا
1: وأنا متشرف بحضرتك متشرفة بحضرتك متشرفة بحضرتك
4: لمي شراشف يا زينب
3: زينب مدام طول السيد حسين
5: بونجور بونجورين تسلمي لي لا ما مصوصة هيك قدك ليش بالتلفزيون
1: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس
5: وأنا كمان الغدة تبعك بتفرز بعكسك وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لي هي
4: بعجبك بالفرز أنا فراز على التقال يعني حدا بحب ينفرز شيء
3: مدامتي وولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني يمكن توع بلي من لحظة ولحظة بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب
1: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل
6: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي ممكن تصوري عم تعزف بيانو كتير تالنتيو بالبيانو
4: اسم الله عليه ملتزم الدو
6: شو بدك فيه بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي
4: بدأت الصبح لك علوش
6: أكيد لا
4: ايه مو بيعرف شيء
1: حلو بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ومنقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائع تحت تهديد تشوه حيطان البيت من آثار الإهمال والفساد
4: إيه بس سموه عم بيدوق ممكن يتبنوا تخبطوا بهالتكة
6: تزي فوق
4: تزي شو
6: فوق
4: فوق بعرفها بس تزي شو
7: أنا كمان صلي حيلات موسية حيلي كله بيرجع شيء من شغل ابنه أول عنده محل كيب برش حمود ابنه تاني عنده محل كيب
1: وين
7: برش حمود ابنه تالت كمان عندك محل برش حمود
1: محل شو
7: جيب
3: يا ليت بتشرف فينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعائلتي
1: إلنا الشرف منخلص ومنطلع أكيد
3: يعني بيكون من دواعي فضولنا ندوقك متتنا
1: أكيد
3: متتنا مت متيني ضعمتها ما أحلاها ولما الطب العاقيني تعقدت ندوقك يا
1: شكرا شكرا
4: مدامتي مروة عندي ولدين بحبوك كتير وليد وخالد
1: خلي لك ياهون
4: خالد مشوس وعنده وليد وليد مشوس وعنده خالد
2: لا بس أسامي من نوعين لشو واحد يحكي
4: لك مين عم يحكي
2: أنا أسامي ولاد من نوعين بدك ميلاتون
1: جاهزين شباب
3: سجاهدة في مجال هيك محضرين لك بتغني صغيرة هيك من حواضر البيت هيك لنقلك يا على الوصلة كتبها أنا ولحنها أنا
1: عن جد شو مهضومين رح يطلع وثائقي رائع مضحك مبكي
3: ايه الغنية هيك نوع من الترحيب فيك
1: حلو بنصور يلا
3: يا ريت ما انا بالزمانات قدمت على صيد الفن على فئة المونولوج
1: عن جد؟
3: ايه بس ما قبلوني انت فتحت محل بالذوق
1: محل شو؟
3: تيم شو منبلش؟
1: وقت البدكن
3: حاضرين شباب؟
8: حاضرين
3: واحد اثنين ثلاثة
8: يلا
3: طالعة تاني ترى

0: ميرسي بوكوك.
1: شو هالحلو هيدا؟
0: شفتي شو حلو؟
1: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
1: فعلا ما أشتركم.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: ما أشتركم بالغنانة.
0: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ليك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
0: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
1: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
1: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
1: المقصود إنه كلكن بتبكوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحيا قطعة سما. وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
1: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
0: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 أيام هون ما قدرت أخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين توقع البناية على راسكم، وانا بقلكن خارجكن.
3: كيف؟
1: ايه خارجكن من ايدكن. انتو لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكن، بس طالما انتو هيك مشرزمين كل واحد فاتح حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
0: انو شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجو تاخي، ضروري اخر قبليك وسمت بعدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحنا؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهدة مش عم نفهم عليك، بدك ايه عم نعمله؟ مو باليت وتصوير واخد ورد وين ما هنالك، ولك جوفاديس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتيلنا وسكتنا.
0: اي والله شكوكتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلتلكم ليه؟
0: عفوا اني كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكي.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائق بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
0: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
1: بلا، والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
0: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
0: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم بدكم تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
1: لا لا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
0: ها شفتي؟
3: ليش شفنا لها دمها؟
0: مثلا انا دمي ابو ستيف. زينب مرتي او. اربع من اولادي والاربعه التانيين كمان لا ما في اني كله واللي على الطريق كمان لكن من الرجال بالبيت ما بستهضموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
0: بجسم مين؟
1: ما خصك.
0: لا دميتي، هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
0: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن.
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بيصيرش مي.
3: ايه والله انا ما يكون دم من احلى واحد ما بيحب فالموسيقى بابا، نحن الموسيقى بدمنا لان.
1: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم ما هيك؟ لا.
2: لوين راحوا؟
1: على مستشفى المقاصد.
2: شو؟
1: لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليكي؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشداء السقافه كثير عالي في بلدي ال سنوبيس مترصات رصاصات. ما يكونوا راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مون ديو كال كاتاستروف.
0: انا ما فارقه معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: انا بكت الدم عندي عالي. يوصل 19 20 اوقات.
1: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضغط الكوز بالجره بيدلوا علي، بحس انا بيضه الميزان و15 هالبيضه بدها تعمل ضغط.
0: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
1: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا شميتيها؟ صار لها امبارح عم تهفف.
1: وين عايشه انا؟ وين؟ اختي بلندن على ويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالساسيه بوش توريفال، وانا مدفونة هون.
0: تور شو؟
2: توريفال يعني برج ايفل.
0: وعشو شايفي حالك ولا؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنة. كفاية عندك برج ايفل عندنا برج البراشنة، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزية هالبنية وبفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبه.
4: كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك، وهيدا كان هدف الفيلم. لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
0: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
4: حتى منكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتوقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
0: في يعني ابقى خبر يعني بسقبها ما اكون هون على الوقعة وتخبر بعدين على رواق.
4: انا مش عم بمزح.
0: واني كمان
3: شو قصة ست جاهدة نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
2: نحن كانونا بعتيلنا مضيعة، ما كانوناش بعتيل مكانة مواعيد.
6: يا محلى ابو رائد.
4: مين ابو رائد؟
6: جارنا كل نتفه بطل وبصانة وعزة.
4: وين ساكي؟
6: هون هيدي شقته وهيدا بلكونه.
4: وليه بيوعظكم؟
6: مجاكرة.
4: طيب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طيفته حتى، وكل ما نسأل المذهب بقلنا أنا أشهد الإنسان،
6: أنا طيفتي الوطن،
2: أنا ديني الأخلاق، قيعي فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
4: ما عنده أولاد؟
6: أولاده كل واحد ببلد، هشلوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمينية، طالعين لبيهم.
4: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذب ما راح يفتح لي.
6: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وفوت على النوم، صار ترمو.
4: خي حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش شو منا.
4: ما بعرف شو الحل معكم.
0: غريب بعد ما استسلمتي.
4: مش معودة استسلم بسرعة.
0: بس نحن جبناكي لتوصلي صوتنا للمسؤولين تيلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بالكومونتير وصرنا مسلين تحت أمريك. ولك تيابنا ما خليتين نغيرون، اللي ما بتغيري الركار.
4: ركار.
0: دكار. صرتي بتحولي الموضوع على درس بالوطنية وباللطائفية. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا، في كيش تسحبي من الضحاها. الطائفية بدمنا كلنا، أنا عمل لي.
4: إيه بس ما عم بفيدكن هالشي أبداً، بالعكس عم برجعكن لورا، والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين؟
0: ما الحق علينا حق على جمال باشا.
4: مين؟
0: جمال باشا السفاح.
4: جمال باشا العثماني ما غيره؟
0: يسلم هالتم، نحن يا مدام الأرض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر. لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
2: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
1: وبعضنا لهلا منكنس ومسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
2: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
4: مين هن؟
2: حي الله.
6: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
0: بغي تطلع يا عمتي لنا كل ذل وتبعيه وقهر.
4: هيك لشوف.
0: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض ابوسه ودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
7: شنع حاله.
0: وشو منتظرة من هيك شعب يا مدام؟
6: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
4: كتير حلو اللي قلته.
0: شفتي شو حلو؟
4: طيب ما زيكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
6: فكرك هاد سهل يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
4: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركض؟
0: حياة الخلق جاي تحلي مسألة الشرق اوسط تحت هالبناية، شو دي بتلفتوا فينا وخلصينا بقى؟
4: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
0: رجعنا من الاول معك.
2: سجاهد مش الحال. لقيت لك صورتين قديمين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للايتون، طلعوا بالكمانديدة حد الدريس وار ورا الكانسول.
4: عظيمين. هي اي سنة؟
2: 48.
4: وهي اي سنة؟
2: بعتقد بال 76.
4: شكرا عقاب.
2: عقاب.
4: عفوا ما تخزني.
2: العفو. سجاهدة انت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسه.
4: ذكرني وين؟
2: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى؟
4: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
2: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أمثالنا.
4: ايه بتذكر منيح؟
2: ايه أنا اللي قلت لك وقتها، ما تحلمي بالموضوع مش على أيامنا.
4: ايه بذكر.
2: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
4: وفعلا خليتها.
2: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
4: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا؟
2: ركنوا لها بعضو، يعني إذا البناية وقعت أنا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. أخي عرضك شهلي بالموضوع، أنا ما في يترك هون بنوبة. ما عاد حدا يستقبل لاشين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
4: ما المشكلة انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برأي دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
2: ولك انا مطولة.
4: طالما مطولة رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعة. الله
2: لك شو بدي لحق، اي لحق والله طلع دينه منا.
4: يلا شباب حضروا لحالكم للمقابلات، مين بده يبلش؟
0: أني هون أني هون.
4: جاهز للمقابلة يا حسين؟
0: أني خلقت جاهز. أمبور ردى.
4: طيب يلا ركبوا له المايك.
7: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
4: المايك.
7: وين بك تركبوه؟
8: من ورا.
7: نعم حبيبي،
8: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
7: لصوتي ما طالع؟
4: مشان الكاميرا.
7: وكيف بتركبوه؟
8: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
7: والله بيوصل لفوق. عم وافي منه هيدا بصلا نوسع واحد يعني.
8: هيدا ياباني.
7: ياباني وطوال؟
0: مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
8: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
7: منو؟
4: المايك.
0: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
4: حسين
7: شو؟
4: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكم، عائلتك كم شخص بقى يصرف اشي، كل هالاخبار
0: عم يزكزكني.
4: وكون على طبيعتك مثل ما انت معفوية.
0: عم صوره؟
4: يلا بلش.
0: انا نحن نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ ألي أننا مواطنون بسطاء لظهر لنا؟ لماذا تتناتشوننا؟ ألي أننا صامتون لصوت لنا؟ البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو، أما النشو ناهيك عن النشي، بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى، التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكة: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان، بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة؟ أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أهكذا ستكلم باباك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعلم ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور أني. وأني شو أني شو أني؟ ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغرورقت اغرورقت دموع في عيوني وقلت له: نم نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
4: وطوا صوتكم اني ادروا بدنا ننيم.
0: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة، ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
4: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنا.
0: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان.
4: يعطيك العافية، ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
0: مشان فضائيات الدشو. مدام جهدة مساء استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
4: تفضل.
0: جهدة غندور ما؟
4: ايوه.
0: غندور من وين من غير شرب؟ حاسس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
4: انا لبنانية.
7: لا شو عم تحكي؟
4: ايه؟
7: لبنانية من لبنان؟
4: نعم.
0: من أي منطقة تحديدا؟
4: ليه بدك تعرف؟
0: معلومات عامة.
4: من البقاع الغربي.
0: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
4: من البقاع الغربي.
0: من أي ضيعة تحديدا؟
4: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
0: حواري ضيعة حلوة ما؟
4: كتير.
0: هل فيها جامع بأولها؟
4: فيها جامع وكنيسة.
0: مختلطة الضيعة يعني؟
4: ايه. فيها مسيحية وشيعة وسنة
7: كمان؟
4: ايه؟
0: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة او مالت كنيسة؟
4: بالنص.
0: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
4: لا عنجد بيتي بالنص.
0: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طب الوالد شو اسمه؟
4: كمال.
0: كملت. والوالدة؟
4: عبير.
0: والنعم عندك اخوة؟
4: فؤاد وليد ومروان.
2: عم شو هالأسامي الضبابية؟
4: شو تحقيقك حسين؟ بس في أسئلة.
2: بس معلومات عمي حبيني أتعرف لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
4: بلا معروفة.
2: مش معروفة شو هي شو أصلا من وين؟
4: أصلا من الحواري.
2: والنعم. طيب ما دفنكن كيف؟ شرار أو تحت الأرض؟ هذا ركتك فيها هات لشو شرار أو تحت الأرض؟
4: لا بالأرض.
2: الله أكبر الله أكبر قولي هاي بلاوي.
4: إيه؟ ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
9: لا إله إلا الله كيف؟
4: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
2: رجعنا من الأول.
4: شو بدك تعرف حسين؟
2: يا أختي بالعربي المشبرح أنت مش جامعتنا ولا لا؟
4: كيف يعني؟
2: يعني مسلمة ولا مسيحية؟
4: وضروري هالشي؟
2: هالشي ضروري.
4: ليه؟
2: معلومات عامة.
4: وإذا ما قلت لك؟
2: يعني مسيحية بدينك؟
4: لا مش مسيحية. أنا بآمن وبصلي عادي مش ضروري أنتوا بديني عجبيني.
2: طب كيف بتصلي؟ على الواقف أو على الركع؟
4: عالراكع.
2: الله أكبر
4: والمسحة بإيدي.
9: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
4: مسحة صلاة.
2: تعنا ولا تعو؟
4: تبعنا.
2: لك مين أنتو؟
4: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
2: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
4: محضوك.
2: طب لمين بتصلي؟
4: لا الله
2: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
4: وبس
2: بس لا الله ما بيصير في شي غلط.
4: لا غلط واحد يصلي لا الله؟
2: استغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك تستعملي ايد وحده
9: ولا الايدتين؟
4: بستعمل الايدتين.
2: الله اكبر.
4: وبولا بانا التي في السماوات.
9: لا اله الا الله.
4: اهدنا الصراط المستقيم.
2: ايوه.
4: ولا تدخلنا في التجارب.
2: رجعنا.
4: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: امين. بس ما فهمنا شيء.
4: وانا رح خليك تفهم.
2: الا ما افرق وامك تروحي وراكي وراكي والزمن طويل اطول من المايك تبع الياباني. انا عم اقول لك
4: بتعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله.
2: بحيات الله.
4: ايه عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذونا على جنب بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
2: طب ليه نستسي حلو الوضع؟
4: انا حره ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
2: صراحه سلوكك هون مضيعني شوي يعني ساعه سلوكك لا غبار عليه ساعه سلوكك مكمخ شوي.
4: انا مواطنة وبس.
2: واني مواطن
4: وبس.
2: لا ما بس هلاني مثلهم.
4: كلكم مثل بعضكم.
2: بحياة الخلق. هلا الياس مثلي
4: وعمر
2: وطلال
4: وجوانا.
2: هلا اني مثل جوانا
4: بس هنية ايه
2: ومثل حسن ولا
4: اكيد.
2: لو شو جاب لا جاب شايف كل شو.
4: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
2: والله اني ماني رافض حدا هني رافضيني.
4: وهن بيقولوا مش رافضين حدا التانيين رافضينه.
2: مين التانيين؟
4: هن.
2: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
4: بكره الحشر بس يوقع عراسكم ما رح يميز بين واحد وواحد ولا رح يسألك شو دينك ليحيد عنك.
2: لا بس متفائل كتير حضرتك. شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
4: يا عذرا.
2: شو قلتي؟
4: عم قول يا عذرا نقزت.
2: أفرناكي أفشناكي عرفناكي أنت شو.
4: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لك أنت رح تهدي لي أعصابي مثل هد البناية.
4: ما خصك أنا شو كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفين بقى بالفوت الأوان.
2: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط بس لنستقبله على الفوطة.
10: ما تعطى الوهم هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
4: يا حبيبي.
10: البناية بلشت تنهار من زمان كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
2: حسين
9: شوف ايه
2: اجتماع طارئ للجنة البناية.
9: خير
2: عم احكي انا وياسر طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
9: واني كمان
2: مش عم تعترف شو هي.
9: لا بقى شو السر؟
2: اكيد في عنا بالموضوع.
9: ما تكونش يهودية وبدك تقول
2: عفيك. معقول تكون دسوسة فيك بيناتنا لتخفنا بعضنا
10: اكثر من هيك؟
2: انا برايي نراقبها مزبوط حتى نقفر نواياها المستوره ونتغداها قبل ما تتعشينا.
9: انا تغديت سبق وفضل.
2: صار هالثلاث ايام هون حلو خسر ريبورتاج بقى.
10: كيف افلاس كان خلص
2: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
10: يبحبش
2: من جبتها لي ولا انا ما بعرفونه تعش يعني بحبش. معلوم يبحبش يعني بالارمنه بخرمش تيجور.
10: خلينا عم بحبش.
2: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها بركي البنت نيتها صافيه فعلا متحمسه لقضيتنا. قال له بيقول مثل بابا روق خدي وقتك مفتاح الصبر لقمه.
10: هيديك البطن
2: رح تطلع اعرف شو دينها ولا كانت قله
10: لعبت باعصابي لعبه وما كان يطلع منها علامه صغيره.
2: بس انا بقول انه غندور من جامعتنا.
10: لا بقى لا مش من جامعتنا.
2: من جامعتكم بتصير تشيكلس.
0: نحن عنا الغندور.
2: مش من عندك هنك تخيح فين؟
0: دبروا دبروا انا اعمل لك.
10: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم يصور؟
2: عفين
10: كل الوقت؟
3: حتى ايوه عم تستنبشنا هو عم يصور.
10: كان ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
3: ابصر شو في براسها.
2: ناوي تشرشحنا يعني؟
10: في ناس نزوم، خلينا ننطر ونشوف.
3: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجرة على تمها.
2: هيداك المكيول.
3: انا صراحة تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكاية عني.
2: هي تسلمني.
3: تفضل.
2: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا. والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم توجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحه اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكاله الوطنيه. بركي بهالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
11: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
11: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
11: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسه هالملف وما لف لفيفه.
2: بس للاسف مثل العاده بقي الحكي حكي، والملف بقي ملفلف بالجرور وما حدا التفت صوبه له ولا ما لف لفيفه. لانه منطقتنا منطقه حره مش تابعه لاي مسؤول انتخابيا. لكن جايده غندور حضرت لنا مفاجاه كبيره، اخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا راحتنا.
0: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه. متعصبين يا اختي.
10: خي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه. متعصبين يا اختي.
2: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
10: بس فيناش نعيش سوا،
3: كل واحد بيفكر بطريقه. بابا في تعصيبه.
4: جوني اوكا بروبليم زينب ما فوزين بريفيري جو لام بوكو مي اون نو بو با كوابيتي انصامبل في كو نو افون دو في دو موند دو كولتور توتالمون ديفيرونت.
12: واني نفس اللي قلتها بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنتعش.
2: وزاد الكاميرا بيتغير الحديث وبيعلو ب 360 درجة.
0: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوه هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هجيبوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا انا والياس، نفس العادات، نفس التقلد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي ا كيس بوش ابوش.
10: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عيب.
3: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
2: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني عن رفيق العمر؟ أعوذ بالله.
10: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
3: معلوم.
13: وزيدكم.
3: معلوم.
13: بعيشة المشتركة.
3: طبعا. يلا.
4: Je suis très flattée d'être la sœur de Zainab.
12: وأني نفس اللي قلتها بس بالعربي، يسلم لي أكسنتك أني.
4: كات. ما أشطركم قدام الكاميرا.
0: شفتي شو شاطرين؟
4: بس بحب لكم إنه ما كنت عم صور هلا.
3: شو؟
4: صورت لتون قبل بدون ما تعرفوا.
2: لا بشرفك محيون.
4: ليه بدي محيون؟
2: لأنه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
3: ولبنان الحقيقي جاي.
0: جاي بس هالآن بعشقة عضبية، شفتي لو بيشغلوا بجسر جلد ديب بيوصل أسرع بكتير. أنا أعمل ليه؟
4: أف شو هالريحة المقرفة هاي؟
12: هيدا المجرار رح الموت. أف
3: فعلا هالريحة ما بقي الداء، مدري من وين هيدا طلعة؟
4: من هون؟ منكم؟ هيدي ريحتكم.
3: نعم
4: ريحة العفونة تبعكم.
3: ست جاهزة زوترين. ساكتين ساكتين بس طفح الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلت بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان.
4: كرامتكم؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتم مش قادرين تغيروا وضعكم المرت؟
3: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
4: ايه وغيروا لكم شيء؟
3: لا.
4: وليه ما بتغيرون؟
3: كيف؟
4: المسؤولين مين؟ منكم وفيكم. بيشبهوكم وبيشبهوا ذهنيتكم المتخلفة. بيستعملوكم ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكم جميلة بأقل حقوقكم.
3: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
4: حسبون.
2: هلا نحن بدنا نحسب الكبار؟
4: مين صيروا كبار؟
2: نحن.
4: فإذا مثل ما وصلتون فيكم توصلوا غيرهم. بس لا، بس تقرا بالاستحقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهجم كل وقاحة
14: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
4: طلعوا روحكم بلا شملتكم، وبعضكم مستعدين تفدون بدمكم يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حيلة البنية اللي انتو فيها بسببكم، انتو وصلتوا حيلكم لهون.
9: مدام جيفارا سؤال، انت لا مصرة تنزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من خيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
9: أنا كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
4: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
9: وإذا مظلوم؟
4: ما بيفوت أصلاً على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
9: ولا دوري كبير أنت وفلت منيح، أني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
4: إذا هيدا بتعتبره لد؟ خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الرابورتاج من أساسه.
15: لا لا لا شو عارف السجادة؟
9: خلاص تركت روح
15: ستنا مش عدا أصنا.
4: شو أصكن لكن؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
9: كم رختر تقريبا الهزة بس لنعرف؟
4: أنت ما بحق لك تحكي أصلا، تبقى حط الكاس تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
9: عندي وحدة هديت نيها زينة بعيد ميلادها، إلا الله يخلي لي ياني، بس أني ما بحطها بتشوبني لأن
4: وبرجع عملت حادث وشيت عراسك.
9: أنا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي عراسي.
15: لك روق يا زين.
9: لك روق هيش وبدي روق وحدة
15: تجي روق أني وياك.
4: اسمعوا إذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس إذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بأمان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
15: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاهدة، مع إني خلقتوش طيب شرفك الحسين بليز.
9: وياني معك شوي اليوم دخلك، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي الله يخليك للو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف أفك لي بيجو إيجو شو إيجو شو أفك لي جوجو عمو المعروف هي زيت يلا للو إيجو عمو المعروف. أسرح سيرة شو بتريني نعمل مدبوزيل نيعة؟
4: هلا قعدوا كلكن هون عايزتكن واحد واحد.
9: هاي خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
4: بدكن تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا بفل؟
9: ده مسالي اللي عاملوا لعني نقال
10: ستة دقيت أبو رائد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك يبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
4: يا الله كنت حابة أخذ منه حديث على كل. شكرا عقاب.
10: عقاب
4: عد معهم.
10: أنا تابع للصف.
4: صف حد
9: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
13: عد هونيك مش عم بيش عم تدوني.
10: انت القاضي هونيك أحسن لك.
4: نوري حد حديني
9: هون مخصوص يا قاضي هونيك.
13: لا وقاب لا حبيبي لا هون حدي
4: رولي
9: يعني تصوير.
4: أها
9: بداية تامة دي بعد تحياتي لا من عمي مهدي بأفريقيا بدي له إن شاء الله بتمسك وتراب يصير فيون بعيتي من عمي بعيتي تغير موتشيك.
4: عد يا حسين
9: بدي غير موتشيك.
14: عد
9: بدي وصي عكاس.
14: عد
9: عكاس كوسي.
4: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
9: أنا علي. كلنا الوطن العلا العلم ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
4: ايه كفي.
9: ايه
4: وبعدين؟
9: الباقي الجايين
13: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
9: ايوه هيها
10: سحنونا والجبل. لا هيدي إني سحنونا والجبل ممتن الرجال
14: قولنا والعمل في سبيل الكمال
13: كلنا للوطن العلا للعلم
14: كلنا للوطن.
4: برافو
9: كفي يا الياس.
10: كفي يا عمر.
13: كفي انت
10: بعتقد بحره هو بره
13: مزبوط.
4: وبعدين
13: منذ كان الجدود لا يا زلمه
14: بلا في جدود.
10: لا هذيك رمزه للخلود
15: جد شيرة وسجور.
10: لا شو كفي هاي عندك درة الشرقين
13: بكير عليها هاي
9: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا
4: مزبوط فيه قطبتان
13: ولك لا هذيك بحره وبره وقبل لبنان
9: اسمه عز وهدي
4: رفنيت سيرك مباشرة مرير
10: عز غاب متى هل أراك سالما منعما.
15: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
10: مفروض
14: انا رايي نكتفي باول مقطع.
4: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطيع
9: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
4: ايه
9: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
15: انا كنت اعرفه بس نسيته على قله البراطيك.
9: دور تلفزيون لبنان على 12.
10: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطيت ثانيه
9: شاس ايباش تلت الخياط.
4: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
14: انا
9: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حامين البلاد من اي عدو سافر.
4: عمر
13: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه
3: بنتمي لطايفي راس حربي في قضيه العروبه، قدمت لي كثير من اجل امي عصيمه، واقف بوجه العدوان الامبريالي الغابر. نحن عرب الحضاره، عرب الاندلس صلاح الدين.
4: ليش
2: انا شايف حالي ومكتر؟
4: ليه بقى؟
2: لان من جذور حضاريه متطوره صنعت هويه الوطن. انا بنتمي لطايفه جعلت هالبلد بمستوى بلدين اوروبا بالثقافه والعلم والتطور، كل عمرنا سبقين بالذوق والفن، وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
10: امبارح قلت هنيك
4: طلال
10: كلي تاريخ. نحن اساس هالبلد، جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من اخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا على بلادنا. انا بنتي بلا طايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للاوطان الاخرى، وكلنا قدوه بالوطنيه، واشتركنا بالعمل من اجل توحيد الصفوف العربيه ضد الطامعين بارضنا.
4: نولا
10: اثا نحن الاصل، نحن المشرقيين الاوائل. انا بنتمي لطايفه بتشكل عمود فقري بصمود ابناء هالمنطقه وصمود العرب بكافه اطيافها ضد العامل الغربيه على خيراتنا. نحن الجذور.
4: هاروت
3: انا شايف حالي لاني لبناني اكثر من غيري. نحن من اصول ارمنيه صحيح، بس انا بنتمي لهيدا الوطن. انا عملت هون بالتجاره صناعه فن موسيقى مسرح، هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. انا بحب لبنان، هو وطني من دون ما انسى اصلي. كل عمره ارمني شاطر ذكي ولبناني اصيل.
4: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفه حالك؟
1: ولا بدها سؤال؟
4: اطلعي اسمعي حسي، نحن بسمونا إليت. ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس أريستوكرات، عملت من البلد فينومين. تخيل البلد بأطوراج عربي ومن عربي فرانكوفوني. من ورانا صار اسم البلد لسويس دولوريون وصل العز للأبوجي. نحن الكريم دولا كريم، نحن السريس أبو جلقاتو.
9: إذا أنتو السريس نحن صفار البيت تبع الكتوج مكسكوز، نحن الصفار الأساس يعني.
3: نحن السكر،
9: نحن الخمير،
10: نحن الزبدة، نحن السمنة،
3: نحن السينية، لأن من دون سينية ما في جاتو. نحن حبلي جاتو بابا.
10: نحن الأناناساية.
3: مين؟
10: أناناساية.
3: ما بحب الأناناس.
10: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الجاتو، وإلا كيف بدك تاكل؟
12: بعد في الحليب ما حدنش أخده.
9: خليه عشانك بعد في شوية أقليات.
4: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
14: معلوم.
4: وكيف وضع البلد هلا؟
14: مش منيح.
4: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم.
9: دموزيل في يفوت على الحمام؟
4: لا.
9: طب فينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلتي؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
3: فعلا هيك، لا الموضوع بطل الستين وثائقي على البناية، صرنا أبعد بكثير. أنت مين؟
4: جاهد غندور.
10: أشهر من نار على علم، بس السؤال شو هدفي؟
2: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
9: وعشو شايفي حالك؟
4: دينا فرانشمان، مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين. وصل بيا على المدرسة الصبح، بس على الظهر ما إجا أخده. نطرت على بوابة المدرسة، كرفاتي إجا أهليهم أخدوهم طلعوا بالأوتوكار. بقيت أنا لحالي نطرة بي، ما إجا، وبعدني نطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم، بخطف على تسكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية. وكتر مثلي صار فيهم نفس الشيء، في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا انه الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس، صحيح؟
2: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
4: مش كلكن، اللي بيفكر مثلكن ايه وأكتر كمان. لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي.
3: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
10: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
3: شو حبيبي؟ ليش انت
13: سيف أبرز الثاني من أجمل ما خلق الله.
9: يونانية أصبت أنا عمي.
13: وينك وين يا زلمة؟
9: معلش خي عمر أنت وينك وين؟ أبرز يوناني. أبرز ناس تقول ثلاثة أصام لا يمشي حاله.
10: ما فيهاش جبل كيف بده يمشي حاله؟ على تل ست أمتار.
9: جنوب أبرز بياخد العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
10: مخيمات شريهات على البحر هنيك حلو اللجوء.
2: لازم نعمل مثلهم. أصبينا ولا كيف مرتاحين؟
10: مرتاحين صوب هون تلمال بالواد.
13: مين قال لك يا حبيبي؟
10: أنا عمل لك الحضارة صوب هون.
13: لا الحضارة صوب هون.
10: لا حضارة ولا تل الخبر كرمال ولا وأنا بتبع الشمال.

0: يعطيك العافية بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد خبروك عن الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولادهم وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم
0: بعمله، بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هاو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعه، ما بقى بدي اروح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا قصر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلا. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتيلي جمعت الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبروني بدك تفلي. خلص نويتي؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: بيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحه اول ما وصلت ما كنت صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناكي وتعلقنا فيكي، فهمنا اهدافك النبيله. ما هيك جمله؟
4: بلا.
3: وانا لبست الكاس تبيره عن محبتي وتقديري، انا طلبتك اوامر، وهيدي قصيده عرفون محبه تقدير مني الك.
1: انت كتبها؟
3: اي نعم.
1: المحبه لا تعطي الا ذاتها؟
3: كلام كبير.
1: انت كتبها؟
3: صراحه مش وحدي، انا وكم حدا شراط، يعني انا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أني وخليل روكوز وزين شعيب، بس أول واحد زين شعيب أبو علي، لأن
2: أحسن واحد استغلول وموسس غايب جيريس البستاني
5: طليح الدين
3: عمر الزني وبس
6: هو بانيس توماني المبام
2: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصانة بقى، بعد في الزجي ما تخلقتاش عليه.
6: اتفضل هولي هدايا باسم نيفتك، حابين أقدم لك قصة مانير.
1: مرسي يا جماعة.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: أي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالة، هيدا للتيفي.
3: للأم بوان أنا عمل لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الأخير.
2: روني
3: يعني تصوير، ظبط الغرة.
1: وصلت هلا بين إيدي نتائج الدي إن إي اللي عملت لكم إياها.
8: نتيجة شو؟
1: فحص الدم اللي أخذته منكم. بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصلها.
8: لو أكل بنيدي جسمي تريز اكسيتي لرزلتا.
2: والله ما منك هاني يا سجاهنة، فكرة لذيذة. هتلا شو
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك من حدر من عائلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سنة؟
1: أها.
2: أنا مروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
2: أعوذ بالله.
6: يسرك.
2: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في بأمريكا، ممنوع الغلط حبيبي يا الياس، أبو حميد رح صير عيطلع.
2: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا الحق لا، كله غلط هيدا، أنا مروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هاو دميتي؟
1: عمر
6: بيروت أصيل.
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي عين السندينة.
6: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني أقول هالزلمة عليه خلقة الله.
6: أنا عطني أزرق.
3: وعظم ببا يشوف على صدام.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
6: أرجيه من أشوف
1: روم أرتودوكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
4: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجادي مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرتودوكسي.
1: نقولة
4: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: أكتر شيء من عمده.
4: شو بتعطيني؟
8: مرهني تشري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميلتك شجيت العيلة عنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
8: شو؟ أنا؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
3: خلص ثبت عليك انك قربتنا.
7: قالي قول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
8: نوي
7: لك شو قلبي يا تقريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهل رح يقطع قلبي ودروس ودروس.
7: ما بداش هالقد
8: ولا ممكن
7: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعي من أشرفي منيح.
1: هاروت.
6: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
6: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحظوظ أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
6: لا ولا ممكن. أنا أرمني برشحمود شو خاص كورة؟
1: نشرود الكورة كمان.
6: أنت بدك تموتني ساعة؟ ردينا برشحمود هات محل تيام؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
4: ما قلبي صوبي. نحن لا منزيد ولا منقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
4: والله معقول بس فينيقي الدرزي هان انت هيك مقبل. فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف.
1: زينب
7: ان شاء الله يكون اصلي روم بركة بصير احكي فرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: جابك لهون بس الله لبس اني فيكي. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفه.
1: فين
3: قولي ولا همك انا متاكد من اصولي من جذوري. احكي
1: انت اكيد
3: صن برصان احكي.
1: طلع عندي هون
4: شو
1: مارونه من كسروان.
9: من وين؟
1: مارونه من كسروان.
9: يعني مارونه
1: ممضيه
9: ومن كسروان
1: ومصدقه.
9: انت مصدقه هالكلام؟
1: شو صار من امريكا؟
9: شو فهم الامريكان؟ هودي حاطين حطاطك العمر انفهر ضده الان.
1: بس طلع علميا اصلك مارونه
9: من 200 سنه ابصر 6 ل 6 مدري شو عامله. ولي زينب ليه اني شكلي مارونه؟
7: بتصدق؟ تعطي شوي على مارونه.
9: وليه اني شكلي مارونه؟
7: من 200 سنه ايه؟
9: انت بناسبك كثير مروني بعشفية طلقك لان بس وحياتي الله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على المروني.
1: طلعت مروني
9: ولا ممكن اني جنوبي وامي بعيش واخلني على بيروبا.
6: بدك تشوف ستة لستة شو اخذها لهونيك.
3: انت سكوت يا ارتودوكسي ما بحقلك تحكي.
6: مش عاجبينك الارتودوكس يا حبيبي؟ نحن جذور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقالة دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة
4: خمسة بعيونك عيني. لو منا نحن المورني ما في لبنان جديد.
6: ولك روح من كل شيء من نصكم روم.
4: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عبدا.
6: ولك روح شو بيكون نصر عينا بلنصارو.
4: روح يا شباب صلوا على النبي.
10: وصلنا على الأندلس وصدرنا الحضارة للغرب. اسمحوني فيها كنتم وانتهى الموضوع.
4: لا يا حبيبي دروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل البروت وعمرناه حجر حجر.
9: لك روح شوف أمرس التركية وين
6: وينك وين
7: شو يا عربتنا.
9: مين انتم والله؟
8: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب.
9: انتم حررتوا الأرض وحتكون؟
8: طبعا.
9: ونحن شو المورني ضاع حقنا؟ لولانا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
4: مبارك الدنيا
9: زينب فوتي حضري حالك نطلع وادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
6: بابا والله انا دعت هيدا فحص اكيد
11: اكيد 100%.
9: اهلا هش لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشره وفلات.
11: شو بدكن فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني عيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
9: عراس يا ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
6: هلا دغري قلب كله بابا.
9: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس. الله على دم
6: في احلى من البيزنطي.
4: بس امرق حد بكركي بيوقع في شعر بدني.
9: سنرجع يوما يا فينيقيا.
7: فوق النخل فوق فوق.
8: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
4: صورت جايدة غندور اخر واهم مشهد بالفيلم، وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال رح تسمي الفيلم الا اذا. ما فهمت ليش. اكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديده والصراع صار اقوى. رجعوا يتخانقوا اكثر من قبل، وانا فحوصاتي بعدهم بامريكا ما خلوني يجوا بعد ما عندهم حق العوده. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. تغيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله تصبح خير.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطة الأيام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا أولاد صغار أطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس داي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص وخبار وأشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما أجمل اللمة وكلمات أمي بعدها بالبال سموا يا أمي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش عحصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

وعيوني. منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: معكم أليك قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

انتم برفقة راديو كوكبا.

لمن اتفتحت عن الحب والنهدا هجرة حنين هجرة حنين.

0: سيدنا.
1: بدك يلا خيي.
2: السلام يا خيي.
1: هاي
2: حبيبي.
3: هنا راديو كوكبة.
4: أصد عنا أحبنك كده.